شاكون رابدين وريق ديك وشاكون راتو ريس شاكون راتو كاباني اشتغلق يا اللي يا سابدو تبنيت خونق إخ بنيت كتاكسن عقب تلات سكوات شك قد كيم إخ جاوي بنيت كتور كنجلا بلايسي وان Para el insuperable de la